وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها

الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: يا حلو، بنتدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة منخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
0: سهرلي فريكانس راديو تركمان FM. İnsanların sesi radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi radyo Türkmen FM. 90.1 radyo Türkmen FM.

0: الحروب أدت إلى 9 شهداء بينهم سيدة وعشرة جرحى. هيئة الطيران المدني الكويتية تعلن تقديم رسالة احتجاج ثالثة إلى منظمة الطيران المدني الدولي بشأن استمرار الاعتداءات الإيرانية على مطار الكويت الدولي. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركماني فيم، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: الحمد لله
1: ربي مدير الله مطلق بادشاه يجاني إله
0: الحمد لله
2: دينم إسلامدر حقتان إكرامدر إيمانم تامدر
0: الحمد لله
2: دينم إسلامدر حقتان إكرامدر إيمانم تامدر الحمد